أصابك التعب يا سفينة الصحراء. أنا أيضا تعبت، ولكن لا تخبري أحدا بذلك. لقد اقتربنا من الوصول على كل حال.

0: موقفه لنرى ماذا حدث للناقة الصغيرة. ماذا جرى لك؟ لا تحركي قدمك، أعرف أنه مؤلم. عندما تكبرين ستدلك فطرتك على تجنب الصخور الحادة والأشواك وكل مخاطر السفر. لقد كانت الصبارة مختبئة خلف الرمال. أحيانا تفاجئنا الحياة بأشواك غير ظاهرة وشرور مختبئة عن العين. هذه آخر شوكة. اصبري، كانت جدتك ناقة سيدنا صالح عليه السلام مثلا أعلى في الصبر وتحمل البلاء. كانت تبتسم رانية في أصعب المواقف وأشدها ظلما. هل أحكي لك حكايتها؟ اجلسوا يا أصحاب، سنأخذ قسطا من الراحة حتى تتعافى أختكم الصغيرة. في قديم الزمان عاش قوم ظالمون هم قوم ثمود. كانوا يعبدون الأصنام وينحتون من الجبال بيوتا ويجعلونها قصورا فارهة. ثم شاء الله تعالى أن يبعث نبيا إلى ثمود، اصطفى منهم أكثرهم توحيدا ونقاء وصلاحا. كان اسمه يحمل حقيقة جوهره، صالح، هذا كان اسمه. لكن أغلب قوم ثمود خالفوا نبيهم ولم يصدقوه.
1: السلام عليك أيها البناء الطيب.
2: نعم، ماذا تريد؟
1: أقول السلام عليك.
2: ليس لدي وقت لرد التحية، إنني مشغول كما ترى. إذا كنت متسولا فاذهب إلى مكان آخر. هيا.
1: إنني لا أتسول من أحد ولا أريد شيئا من يد مخلوق، عندي ما يكفيني والحمد لله.
2: معذرة، ملابسك لا توحي بالثراء.
1: لا دخل لك بملابسي، سمعت أنك تبني البيوت في أرض ثمود، هل هذا صحيح؟
2: نعم، لدي أفضل قصور في تلك الناحية.
1: لا أريد قصرا.
2: عرفت طلبك، تريد أن ننحت لك بيتا خاصا في الجبل فتنظر إلى الناس من أعلى.
1: ما هذا التفكير المريض؟ أريد بيتا عاديا، إنني أعيش وحدي ولا أحتاج إلا غرفة صغيرة ومكانا أغتسل فيه قبل أن أحضر دروس سيدنا صالح عليه السلام.
2: إذن أنت من أتباع صالح؟
1: نعم، ولي الشرف.
2: لقد ملأ صالح أرضنا بالفقراء والضعفاء، طلاب الحكمة والموعظة. اسمع أيها الرجل، ما دمت من أتباع صالح فلن تجد من يبيع لك بيتا في أرض ثمود. اسمع نصيحتي وعد من حيث أتيت.
1: كيف أعود وقد وجدت نفسي أخيرا باتباع النبي الكريم؟ لماذا تعادون نبيكم؟
2: نحن لا نعاديه، لقد كان فينا مرجوا قبل هذا، كان من سادة القوم، بل كنا نؤهله لقيادتنا. هو في الحقيقة من أصحاب العقل الراجح والخلق الكريم، لكنه في الأيام الأخيرة فاجأنا بدعوته لعبادة الله الواحد وترك ما كان يعبد آباؤنا من أصنام.
1: المفروض أن يزيد قدره بينكم بعد أن دعاكم إلى الحق.
2: وماذا نفعل بالأصنام؟ إنها تاريخ الآباء والأجداد، إننا نبيع الأصنام للقبائل المجاورة أيضا.
1: إذن أنتم تعبدون مصالحكم وتجارتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سأذهب لأبحث عن مكان أبيت فيه.
2: هناك نزل يستقبل الغرباء في آخر المدينة وفيه حظيرة للخيول والماشية، قد تجد فيها مكانا لك.

0: هل أنت متأكد يا سيدي أن المكان يناسبك؟
1: نعم، هذه الحظيرة هي المكان الوحيد الخالي من الأصنام، وأستطيع أن أرتاح قليلا قبل أن أذهب لرؤية سيدي صالح في الصباح.
0: أنت من أتباع سيدنا صالح عليه السلام؟
1: نعم يا بني.
0: وأنا أيضا، ولكني أكتم إيماني لأن أصحاب النزل الذي أعمل فيه يضم مجموعة من المفسدين، عصابة من اللصوص وقطاع الطرق. معذرة يا سيدي، لقد وصل أصحاب المكان ويجب أن أخدمهم بسرعة، وإلا أذوني بشدة.
2: أسرع أيها الصبي، وإلا أذقتك طعم هذه العصا الغليظة.
3: أريد شرابا أكثر، هيا.
2: يجب أن نحتفل بإحراج صالح وإثبات عجزه أمام الناس.
3: لا تنسوا أنها فكرتي أنا. يا صالح، حتى نصدقك أخرج لنا ناقة من قلب الجبل.
2: لقد كان صالح ينظر لنا في دهشة. وأنا قلت له هذا الجبل القريب لماذا لا يلد ناقة؟ لماذا لا تدعو ربك أن ينشق الجبل عن ناقة تخرج منه؟
3: عندما اتسعت عيناه أكثر من الدهشة قلت له لا تتصور يا صالح أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، لا، لكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك.
4: وبالطبع لن يلد الجبل ناقة أبدا.
5: صاحبنا، لماذا لا تشاركنا الضحك؟
6: أخشى أن تكونوا قد ارتكبتم حماقة بهذا الطلب.
2: كيف؟
6: إن صالح لم يبدو عليه الارتباك من الطلب، وكأنه قادر على تحقيقه. كان ما يشغله أننا نسيء الأدب مع ربه ونطلب برهانا ماديا على قدرته، ولكنه بدا واثقا أنه إذا دعا ربه فسيلد الجبل ناقة.
3: ما هذا التخريف يا رجل؟ هل سكرت قبل أن تشرب الخمر؟
4: اسقوا صاحبكم الخمر حتى يعود إلى طبيعته.
0: أسرع أيها العم الطيب، إن أهل ثمود جميعا ينتظرون عند الجبل الكبير.
1: ما يهمني في الأمر رجل واحد هو سيدنا صالح، كيف يستطيع تحمل هؤلاء القوم والاستماع إليهم؟
0: هل تعتقد حقا أن الجبل سيلد ناقة؟
1: إنني أؤمن بصالح ودعوته سواء ولد الجبل أم لا.
0: لقد قال سيدنا صالح 9 كلمات فقط أثارت الدنيا كلها ضده. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره.
1: إن جوهر التوحيد يا بني في هذه الكلمات 9 هي دعوة كل الأنبياء. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. انظر إلى جموع الناس حول الجبل، غريب أمر الناس، تجمعهم المعجزة ولا تجمعهم دعوة النبي المرسل.
3: اليوم نهاية صالح، لن يصدقه أحد بعد الآن.
4: سأذكركم دائما أنني صاحب الفكرة، فكرة أن يلد الجبل ناقة.
0: أين سيدنا صالح؟ انظر، هناك شيء يتحرك في هذا الجبل.

0: أين أنا؟ ومن هؤلاء؟ لماذا ينظرون إلي بدهشة؟ المفترض أن يسجدوا لله بعد أن رأوا الآية بأعينهم. كيف تجد ناقة مثلي حريتها في هذا العالم؟ ولكن هل أنا ناقة؟ أم مجرد صورة لناقة؟ سأحاول تذكر ما حدث. كنت جزءا من الصخور، لا أدرك غير أنني صخرة. ثم تحولت الصخرة الجامدة إلى لحم لين، وتدفقت الدماء في العروق. ورغم هذا لا أشعر بالانتماء لعالم الصخور ولا لعالم الحيوان. لابد أن هناك حكمة ما في خلقي.
1: إياكم أن تؤذوا الناقة أو تقفوا في طريقها.
2: من أنت لتأمرنا؟ أصمت أيها الأحمق.
3: عفوا يا سيدي، إنه لا يعرف أنك من أتباع صالح.
4: تقصد النبي صالح عليه السلام؟
3: نعم نعم، بكل تأكيد.
5: هل من أوامر أخرى؟
1: إنني لا آمر بشيء، أردت فقط أن أذكركم بما قاله سيدنا صالح عليه السلام: حافظوا على آية الله لكم واحذروا أن تمسوها بسوء.
2: سمعا وطاعة أيها الشيخ الطيب.

0: فوجئنا بميلادك أمس من الجبل.
1: كان ميلادي مفاجأة لي أنا أيضا.
0: سمعت أن الماء سيكون قسمة بيننا وبينك، بمعنى أنك ستشربين وحدك في يوم ونشرب نحن في اليوم الثاني، وفي اليوم الذي تشربين فيه ستسقين اللبن. ولكن كيف تعطي الناقة لبنا وهي ما زالت وليدة؟
1: أنا لست ناقة عادية، إنما أنتمي إلى آيات الله.
0: ولكن هل يكفي لبن ناقة واحدة لسقاية كل هؤلاء الناس؟
1: لا أعرف إجابة هذا السؤال.
0: أخشى أن نجوع ونظمأ ولا يجد الضعفاء منا نصيبهم.
1: لا تخشى على رزقك، الله هو الذي يطعم ويسقي. أنا مجرد أداة أنفذ أوامر خالقي.
0: كم أنت لطيفة وطيبة يا... عفوا، ما اسمك؟
1: البعض يسميني ناقة صالح، وهذا يشرفني، ولكني أحب أكثر أن يناديني الناس بناقة الله.
0: لقد باركت أرضنا وحياتنا يا ناقة الله، كلنا هنا نحبك.
2: ماذا تريدون؟
3: لدينا دعوة من صاحب القصر.
2: إذا كنتم قادمون للسرقة فأحذركم، نحن جميعا مسلحون.
4: لقد أخبرتك أننا ضيوف، كبير تجار الأصنام هو الذي دعانا بنفسه.
5: دعهم يمرون، أهلا بكم، الجميع في انتظاركم. سأبدأ بإجراء التعارف. هؤلاء السادة ثمود وتجارها، كبير تجار الخمور وكبير تجار العبيد، وأنا كما تعرفون أكبر تجار التماثيل والأصنام في ثمود. أما هؤلاء الناس فهم أصدقاء لنا، يمثلون رأي الناس الأقوياء، أصحاب الكلمة المسموعة.
3: شكرا لك يا سيدي.
6: قل لي، لماذا دعوتنا في قصرك؟
5: هذا سؤال مهم، أردت أن أتحدث معكم في أحوال البلاد. لقد كنا نعيش في قوة وسيادة على أرضنا، ثم فوجئنا بناقة تشاركنا شرب الماء، لها يوم وحدها ولنا جميعا اليوم الثاني، أي يشرب السادة والعبيد والبهائم معا، من أجل أن نفسح الطريق لمجرد ناقة لتشرب ونظمأ نحن.
7: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
8: وهكذا قابل الأشرار نعمة الله عليهم بالجحود والمكرم.
9: أنت أيضا يا صديقتي. حسنا، أكمل لك في الغد إن شاء الله. الحمد لله، إن ساقك بخير. حاضروا أن تقدموها، سنميت الليلة هنا وفي الصباح نستكمل الطريق. نعم نعم، وأكمل لكم حكاية ناقة صالح عليه السلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحمن ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من اخراج

اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

يا الله، يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد. اللهم حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي يا رب. يا الله، كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك يا الله أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، بك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي. اللهم انصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لم ألجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال يا الله يا الله.

اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا الله، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: الله يا رب.
1: برنامج من اخراج حسن عياد.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. أبلى أولياءه بأعدائه، وامتحن محبيه بمحاربيه، أنا محبيه بمحاربيه. أعطى قارون حتى ناءت العصبة بمفاتيح كنزه، وأفقر موسى حتى أكل ورق الشجر، وصب المال على أمية بن خلف حتى عاش في الديباج والحرير، وجوع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ربط الحجر على بطنه، هدى بلالا وهو عبد حبشي، وأضل أبا لهب وهو سيد قرشي، أغوى فرعون وهدى زوجته، واشتبى لوط عليه السلام وأغوى زوجته، واصطفى إبراهيم عليه السلام وأشقى أباه، واشتبى نوحا عليه السلام وغضب على ابنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. يرسل البرق حتى يخطف الأبصار، يجري السيل حتى يقتلع الأشجار، وينشئ الرعد حتى يجلجل في الخافقين، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وينزل الغيث على من يشاء، ويصرفه عمن يشاء.
1: تباركت يا

النمل أنت بحكمة أنطقته، لا يحطمنكم النبي المرسل، أنت الذي بعث النسيم ملطفا فغدا على نار الخليل يظلل. وفلقت باسمك للكليم طريقه في لجة اليم الذي هو أهول، وحفظت في الغار الرسول محمدا سلت سيوف وهو فرد أعزل.

إليك، وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب، رضاك وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأمور.

إلا الله، كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله، كلما زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود، لا إله إلا الله، كلما هتف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الأعلام، لا إله إلا الله، كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسرى الهواء، لا إله إلا الله، عدد من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعدد الخليقة يوم الزحام، لا إله إلا الله، الواحد القهار الملك الجبار مكور الليل على النهار، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه، تفضل بالجميل وأعطى الجزيل وشفى العليل وأزاح الهم الثقيل.

سبحان الله، انطلقت نجوم من مواقعها من آلاف السنين بسرعة الضوء، ولم يصل بعضها إلى اليوم من طول المدى وتباعد المسافة واتساع الكون وعظمة القدرة. فلا أقسم بمواقع النجوم، سبحان الله. الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، والحوت في الماء يغذيه رب الأرض والسماء، والحشرة على الأوراق يطعمها الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، سبحان الله. يسير الريح الزمهرير، ويجري الرياح لها صرير، يثير الغمام ويقلب الأيام، ويجري السحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، سبحان الله. أهلك القرى لما أعرضت عن دينه، والسماوات مطويات بيمينه، ينقذ من على الهلاك أشفى، ويعلم السر وأخفى.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: توقيت الرشيد اف ام.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تعود بي الذكرى تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كان على كفه همسة مائم من الجزع أنغام الفتوح توقع فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ أم طفل من الدر يرضع. طلعت فما هز البطولات مثلها سمات ربيع وهي بالأمس بلقع أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع وأنت حياة ومطلع وأنت حياة لا تموت على المدى توالد في خلق وتنشي وتبدع. نحن في رحاب أبي الشهداء هذه الليلة وفي كل ليلة إن شاء الله نحن في رحابه. ولد الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة 3 من شهر شعبان في السنة 3 للهجرة في السنة 3 للهجرة للهجرة. هناك ترديد اكو في تاريخ الولادة ما يتجاوز اليوم.

يعني من يذهب إلى أنه ولد يوم الرابع أو ولد اليوم الخامس. والحقيقة أن هذا اللون من الترديد يجي نتيجة سماع الرواة، لكن اللي عليه الأغلب واللي يكاد يصفق عليه جمهور المؤرخين أن في شهر شعبان الليلة الثالثة أو اليوم الثالث من شعبان في السنة الثالثة للهجرة، الحسين سلام الله عليه كانت أكو إرهاصات في حمله لما اشتملت عليه فاطمة صلوات الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئها ويبشرها بحملها، ثم تلاحظ من بعد البشارة تلمح على جبينه غمامة من الحزن وتلمح في عينيه بقايا دمع. اليوم سألته قالت له يا أبا ما هذا، شو أنت تمتزج عندك الفرحة بالألم؟ شو قال بني الله عز وجل يهنئني بولدي بوليدي هذا الذي سيولد، أو بطفلك أو بجنينك هذا الذي سيولد، وبنفس الوقت يخبرني أن أمتي ستقتله. على أي حال حسين سلام الله عليه وضعته الزهراء بعد رؤيا رأتها أم الفضل. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت له يا رسول الله رأيت بالأمس رؤيا هالتني رؤيا عظيمة. قال ما هي؟ قالت له إنها عظيمة وأنا أتوقف أن أذكرها. قال لا اذكري. قالت يا رسول الله رأيت كأن عضوا من أعضائك قطع فسقط في حجري. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله قال خيرا رأيت، ستلد فاطمة ولد وسترضعينه بلبن ولدك قتم. وفعلا لما ولدت الزهراء سلام الله عليها الحسين مرت عليها فترة من الفترات جف لبنها، فأعطت الحسين إلى أم الفضل، تولت أم الفضل إرضاعه. لذلك كان يعتبر الفضل أخا للحسين من الرضاعة، الفضل ابن عباس، لأنه رضع معه من ثدي واحد. المهم لما ولد الحسين سلام الله عليه سماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسينة، طبعا مسبوق بأن أخاه سماه حسن هو سماه الحسين، وإن دل هذا فإنما يدل على حرص النبي على أن تكون الأسماء مما تقبلها النفس ومن الأسماء الحسنة. وهذا المعنى قد وردت فيه روايات أن الولد إذا ولد حاولوا أن تطوه اسم من الأسماء الحسنة، لأنه أنا ذكرت لك قبل ليالي العرب كان أكو عندهم فرد تصور، هذا التصور منين؟ تصور أن أبنائهم لأعدائهم، نبهلي هذول طبعا ظروف معيشتهم ظروف بالصحراء قائمة على القتل والقتال والنهب، لأن كان يحتقر أي عمل من الأعمال، يحتقر العمل اللي يأكل به الإنسان سواء كان زراعة أو صناعة، طبعا الصناعة البدائية أو الزراعة كانوا يأكلوها إلى مواليهم أو يأكلوها إلى غمار الناس، أما الرجل المحترم عندهم ما يمكن يأكل من زراعة أو صناعة، لا يأكل من الرمح والسيف، ويتصور أن الأكل المشرف الذي يأتي عن طريق الرمح والسيف. فهم في نطاق هجوا هذا اللي عاشوه، الأفق اللي عاشوا به كانوا يتصورون أن أبنائهم لأعدائهم. شلون يعني أبنائهم لأعدائهم؟ يعني إحنا نسمي ابننا جندل أو نسمي صخر أو نسمي حرب أو نسمي مثلا أسد، تم لي شنو الهدف؟ الهدف أن نرهب به أعداءنا. تصور أن جو مشحون قائم على توتر يعني على تشنج، فالولد للأعداء والعبيد لأنفسهم، كانوا يسموهم بأحسن الأسماء، يسموه رباح، يسموه مبارك، يسموه بالأسماء الجميلة، لأن يتصورون أن أبناءهم لأعدائهم. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، هذا الهدف أشار إلى بعض المفسرين، قال أن الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير وهما ملائكة من ملائكة الله سماهم منكر ونكير، ليش؟ قال لي هذا السبب للرعب وللإرهاب، لأن في ذلك لطف للمكلفين،
الله عز وجل عندما عبر عنهما بمنكر ونكير لها الهدف، لهدف أن الإنسان يحاط بجو من الرعب إذا عرف أن اللي شئله من هالنوع. فهذا المعنى كان شائع عندهم، لكن إجا النبي صلى الله عليه وآله أكد على الأسماء وتفأل بالأسماء الحسنة، وتبعا لذلك الصحابة أيضا كان إذا طبع لهم واحد عند اسم من الأسماء اللي شوية الغليظة أو من الأسماء المنفرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغيرها، يغير تلك الأسماء. لذلك عبر عنه بالحسين، سمى أخاه الحسن وسماه الحسين، من الأسماء اللي كانت محببة للنبي صلى الله عليه وآله، هذان الاسمان. كانوا راد يغير عدهم هالاتجاه اللي كان شاهد عدهم، وأحيانا يسمون أبنائهم بأسماء تخجلهم بعد هذا. في الواقع مو بس أسماء، أسماء وألقاب وكنا أحيانا كانت تخجلهم وكانت تكون وسيلة بالنسبة إلى نبجهم بتلك الألقاب. كانوا ينبجون بألقاب وألقاب متواضعة، يعني ألقاب أحيانا منفرة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يغير هذا الاتجاه، اتجاه الأسماء. طيب، سماه حسينا وكني بأبي عبد الله، وهذا الكنية شوية التفت لي تلفت النظر. ليش؟ يعني المفروض احنا نعرف العادة الموجودة عند العرب ان يكنون الانسان باكبر ابنائه. منو اكبر ابنائه؟ احنا عندنا اكبر ابنائه علي الاكبر على رواية، وعلى رواية الامام زين العابدين سلام الله عليه. اكو رأيين، الروايات تنقسم الى قسمين، قسم يقول علي الاكبر هو اكبر ابنائه وزين العابدين سلام الله عليه يجي من بعده، وقسم يقول لا، زين العابدين هو الأكبر وعلي الأكبر أصغر من عنده. المهم كان ممكن يكنى مثلا بأبي علي، ليش كني بأبي عبد الله وعرف؟ إنما كني بذلك كأنه أراد أن يستجيب إلى مقولة الرسول صلى الله عليه وآله، خير الأسماء ما حمد وعبد. نبلي فتكنيت بأبي عبد الله انسجاما مع هالجو اللي أراد رسول الله إشاعته. وهي المسألة الواقع شوية بالأيام المتأخرة أخذت أبعاد أخرى. يعني إحنا عدنا هالحرفية اللي وقعوا بيها بعض الفئات الإسلامية، مع الأسف اكو بعض الفئات الاسلامية واقعين بحرفية عجيبة غريبة في بابها. يعني تلقى هذا يكاد يعبد الحروف، يعني اصلا المعاني المقاصد عنده مو مقصودة، والحال المقاصد هي الاساس، الالفاظ وسيلة للتعبير عن المقاصد. هذا يجي يقول انت ما يصح لك ان تسمي باسم من الاسماء اللي توهم الشرك. لون يا مثل ايش؟ قال شنو معنى تسمي عبد علي او عبد الحسين او عبد، تقول له المانع شنو؟ انت وين تعيش؟ باي حضارة انت؟ مو تعيش بحضارة العرب؟ طبعا حضارة العرب مو الشكل، مو القرآن نزل باللغة العربية؟ طيب والرسالة اجت عندنا باللغة العربية، والعقود اجت عندنا باللغة العربية، عندنا العبادات باللغة العربية والعقود باللغة العربية. ولذلك اكو نقاش عند الفقهاء أن غير اللغة العربية يجزي بالعقود، يجزي نعم بالعبادات. يعني الصلاة مثلا لو أردنا ترجمتها، يعني من جملة الأشياء اللي شنعوا بها على الأحناف، شنعوا بها على أبي حنيفة، أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية. نبالي، والاجتزاء بقراءة قليلة، يعني بدل أن يقرأ السورة أو يقرأ من بعد السورة سورة ثانية، يوقف أفراد يقرأ مدهامتان وهي سورة من سور الرحمن، آية من آيات سورة الرحمن، يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهامتان ويهوي للركوع والسجود. نبالي، ويكفي أن يترجمها، فبدل أن يقول مدهامتان يقول مثلا دبلك سبز مثل ما يقولون، يعني أنه خبرة. زين، هاي كانت موضع نقد عليه، والرجل هو على اي حال لاحظ بيها شيء. يعني انا شوي لنكون احنا
نبطل هاي الأكلون من المهاترات أكو عند الفرق الإسلامية. يعني الرجل عنده وجهة نظر، مو ما عنده وجهة نظر، هو يستند إلى ظاهر الآية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يثبت عنده أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقيدة إلى هذا الإطلاق. يعني ظاهر وجهة نظر هذه، بس غلطان في وجهة النظر وحد. مع الأسف إحنا أكو عندنا أسلوب مهاترات، أقفد مهاترات، وأسأل الله أن ينظف الفقه الإسلامي من المهاترات. وهاي لاجميها منه، لاجمي التياها المرتزقة اللي كل دي يعني رأس ماله كله أربع حديث ما يعرف بناء العلم عنده ثوب قصير والحيط ويلا غير مرة. فالواقع هذا النمط مو هالشكل. لا يا أخي، أنا هذا لما يكون رجل من رجال الإسلام يجب أن أعرف وجهة نظره. بس هذاك الوقت غلطان، أنا أناقش مناقشة موضوعية وكون متسمة بآداب العلم وبآداب أهل العلم. أنا ذكرت لك فد مرة، قلت لك فد يوم قرأت إلى واحد رأي شيء يذكر هذا الرأي، يقول أن الإمام الشافعي جيم يذهب إلى جواز أن يتزوج الإنسان ابنته. ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يذهب إلى هذا؟ شلون تنسب هذا المعنى؟ بدأت أبحث عن القضية، وإذا القضية أن لو زنى رجل بامرأة فحملت المرأة من تلك الزانية وولدت بنتا، هذه البنت نعم بنت زنا، هل تعتبر أجنبية بالنسبة إلى أبوها فيجوز له أن يتزوجها أو لا؟ ما تعتبر، أن تعتبر بنت لأنها متخلقة من مائه. هو يرى أنها أجنبية وحكم حكم الأجنبية، صح العقد عليها والزواج من عدها لأن لا حرمة لماء الزنا. نبالجة هاي وجهة نظرة، مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا مالك يذهب إلى هذا الرأي، عندنا واحد إحنا من فقهانا يذهب إلى هذا الرأي أنه امرأة أجنبية. فالمسألة واحد لما يريد يهرج تهريج شيء نعم يجي وقال هذا يريد يزوج بنته، يريد يزوج بنته أرجوك. يعني هذا لون، وتلقى هاللون من التهريج أيضا منصب علينا كثير، أيضا ممن يكتب عنا يكتب بهذا اللون من التهريج، يحملنا لوازم غير واردة. أعود شوي للموضوع. فالمسألة في واقع الأمر أن اللغة العربية احنا نعيش في أجواءها، يعني نزل القرآن الكريم باللغة العربية وعباداتنا وممارساتنا باللغة العربية، وتفضل هذا المحيط العربي وهذا حضارته. مو يقول شاعرهم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة اللي بعدها تشبه العبد. فإذا معنى عبد الضيف يعني مو أنا أعتقد أني أنا مملوك إلى هو خلقني لما أقول أنا عبد الضيف، لا، إنما أتأدب إجاءة من باب التأدب إجاءة. واحد يلاقي له واحد شيء لشلونك يقول له بخير أنا خادمك أنا عبدك، صار يعني معنى مملوك إلى صار وخلقه. ما أعرف دول وين عايشين بأي أجواء، شو دعوة هالحرفية هذه؟ ها ليش هالحرفية؟ لا أنت مشرك، ليش تسمي عبد الرحمن عبد الحسين وعبد علي؟ أنا جاء من باب التأدب، أنا جاء أتأدب إجاء من أحبه، هذا قصدي. ولا أنا أعتقد أن الحسين عبد من عبيد الله والإمام علي عبد من عبيد الله، وما حد يخلق أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. فإذا هؤلاء في واقع الأمر يعيشون بها الحرفية الغريبة، حرفية غريبة جدا في بابها. حتى أكو بعض الأولاد أنا شفتهم اتعقدوا، إن واحد كان اسمه عبد الزهرة اضطر أن يروح يسمي اسمه أزهر ويغير ويعمل ويعطي فلوس وبدل جنسيته من كثرة الضغط عليه، ضغط ضغط ضغط عليه أنك تعال أنت شنو عبد فلان. فالواقع أعود إلى صلب الموضوع، الحسين سلام الله عليه جريا على العادة المضطردة في محيطهم ينبغي أن يكنى باسم أكبر أبنائه، لكن لا، الظاهر انسجاما مع هذا المعنى كني أبي عبد الله. طيب ولد صلوات الله عليه لستة أشهر، مدة الحمل مدة مكث في بطن أمه ستة أشهر. هاي المسألة الواقع اللي الفقهاء دائما يبحثوها في دليل الإشارة، يقولون أن الجمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من الجمع بين هاتين الآيتين ينتج عندنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني إذا واحد زوج لامرأة الآن وولدت بعد 6 أشهر ما يلحق يرميها بأنها منحرفة وجايبة الحمل من مكان آخر. نعم، ليش؟ لأن القرآن الكريم يشهد
أن الوليد يمكن أن يكون في بطن أمه 6 أشهر ويولد، ويقولون أكو جماعة ولدوا وعاشوا، حتى أن عبد الملك بن مروان في روايات يقول أن الولد 6 أشهر. نبه لي، أنا ما أعرف عندنا يحيى بن زكريا عليه السلام ولد 6 أشهر، غير أكو جماعة. فيمكن أن المرأة تحمل 6 أشهر وتلد. بعض الناس قال أن هذه ما ولد مولود 6 أشهر وعاش إلا الحسين ويحيى ابن زكريا. هسه ما أدري الرواية اللي تقول لنا عبد الملك ولد 6 أشهر أو لا، شنو مبلغها من الصحة موجودة، ما تذكرها كتب التاريخ. اللي أريد أقوله، عبد الله ابن بعجة هذا رجل ما يقول تزوج عندنا رجل من جهينة امرأة ولدت له وليدا 6 أشهر، هذا يقول وانتهى بها إلى عثمان، قال له هاي ولدت، أنا تزوجت ومنذ 6 أشهر وهاي ولدت 6 أشهر، فأمر برجمها، قال ارجموها. أخذوها للرجم، إجى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقى الضجة بالمجلس، سأل ما الخبر، قالوا له القصة هكذا، قال له هاي أنت ليش هالشكل، هذه القرآن يشهد ببراءتها، قال وكيف، قال القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول وحمله هو فصاله 30 شهرا، 30 شهر اطرح منها سنتين الرضاعة، شي يبقى 6 أشهر، يمكن أن يبقى الجنين ببطن أمه 6 أشهر ولد. قال له أنا ما فطنت لهذا، لحقوا عليها، جاءوا إليها وجدوها قد رجمت فرغ منها، فأختها تبكي، سألوها قالت والله لقد قالت لي والله ما اطلع أحد على شوأتي غير زوجي، فأنت لا تضطربين، وأنا على كل أحتسب عمري عند الله. فهلذي على أثرها هذا العاصمي صاحب زين الفتى في شرح سورة الأتى، وأعتقد الكتاب ما يزال مخطوط إلى الآن، يقول عندها قال عثمان لولا علي لهلك عثمان في كلمته الشهيرة. وتروى حادثة نظيرة إلى صارت في أيام الخليفة الثاني، لكن ما صار بها رجم، أدركها أمير المؤمنين سلام الله عليه قبلها. المهم أن أقصى أقل مدة الحمل 6 أشهر، يمكن أن تحمل المرأة 6 أشهر وتلد ويعيش الولد، وأقصى مدة الحمل، وهذه المشكلة اللي دائما أنا أنبه أقول من الضروري فقهنا يجب أن يعاد النظر في كثير من فروعه، لأنه أرجوك الآن واحد متزوج لإمرأة أو مات ومات، شقد إحنا نقدر مثلا نعتبر الولد اللي يجي بعد تاريخ وفاته ابنه لمدة شقد؟ لنفرض أن الرجل لاقى أهله الليلة والصبح مات، زين؟ يعني شقد ممكن أن يبقى الجنين ببطن أمه؟ أما نحن عندنا 9 أشهر والباقي للاستبراء، يعني أكثر متفقشن من فقهاءنا قليل جدا شواذ، يقولون ممكن أن يكون 11 شهر أو 12، زين؟ وإلا 9 أشهر إلى 10، المرأة مو أكثر من هذا تدخل بأيام من 10، يعني الوضع الاعتيادي 9 أشهر. لكن أن تجي إنت إلى الفقه الإسلامي، لما تدخل إلى الفقه الإسلامي تلقى عندك بالفقه الإسلامي من يذهب إلى أن المرأة نعم ممكن أن يبقى الجنين ببطنها 2 سنين، واحد يقول 4، واحد يذهب إلى 8، واحد يذهب إلى 10، وواحد يقول 20 سنة. لا يعني هذه كارثة. ليش كارثة؟ أرجوك إحنا هالنظريات هذه نظريات لا سبيل إلى، اللي يحبها اللي يشوف المغني اللي بن قدامة شوف النظريات موجودة تفصيلا، وشوف غير المغني شوف كتب التفسير، نعم عندما تمر بالحمل ومدة الحمل كلها مشمل، أغلبهم يذهب إلى رأك أنه هذا الرأي مال 4 سنين تقريبا يكاد يكون مفروغ من عنده، أن الجنين يبقى في بطنهم 4 سنين شيء طبيعي ما يصير حساسية عندهم. هذا غريب، يعني هذا غريب، غريب جدا غريب، لا سبيل إلى قبوله هذا النمط. فالواقع الفقه الإسلامي ينبغي أن تكون منزلة عندنا أكبر من منزلة الأشخاص. أنا لأن شخص روى رواية واضطراي أجي ألوث فكرنا الإسلامي كله من أجل تصحيح رواية، لا، هذا الواقع ظلم للفكرة وللعقيدة نفسها. فمسألة بقاء الجنين في بطن أمه غير العادة، هاي العادة المضطردة، هاي العادة
الشمو اكو امكانية، اكو قضايا بيها امكانية، القضايا اللي بيها امكانية ممكن تحمل الرواية عليها. مثل ايش؟ يعني مثلا انا لما اشوف لي واحد من الفقهاء يقول ان اذا واحد توفى وزوجته حامل زين واولاده عنده اولاد ارادوا يعني عنده ورثة ارادوا تقسيم التركة ما يردون ينتظرون

من المدة الفترة الاعتيادية الطبيعية. انت تيجي تبقى رأي ترسل ارسال مشلمات ممكن ان يبقى جنين ببطن امه 12 او 14 سنة، عالم عجيب يعني، هذا الكلام لا يقبل. فارجع الى الموضوع، الحسين سلام الله عليه ولد لستة اشهر، ولما ولدته الزهراء صلوات الله عليها جاءت به الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فتناوله النبي وحدق في وجهه، قال إنه ولدي، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذه وأخاه الحسن يقول هذان ولداي، هذان ابناي، أحب الله من أحبهم، هما ريحانتاي من الدنيا، يضمهما الى صدره طالما شهدته اجقة المدينة وهو يحمل هذين الطفلين على كتفه، واحد على كتفه الايمن والاخر على كتفه الايسر. يوم من الايام المؤرخين يقولون مر وهما على كتفه، فابصر به ابو بكر قال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما. يقول أسامة بن زيد أرقت رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة من الليالي، عندي شغلة عنده، يقول صارت نص الليل طرقت عليه الباب، خرج إلي مشتملا على شيء على وركيه على جانب الأيمن وجانب الأيسر، وأنا أكلمه وأشوف النبي مو مرتاح بوقفته، قلت فداؤك نفسي يا رسول الله، انت اشوفك مشتمل على شيء يبدو انه شايل شيء. يقول اماط الرداء رأيت حسنا على جانبه الايمن وحسين على جانبه الايسر، قال هذان ريحانتاي من الدنيا، هذان ولداي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما. وكان الحسين سلام الله عليه أشبه برسول الله من أبيه، ولذلك الزهراء لما ولد كانت ترقصه تقول أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، كن ككبش الحولي كن كأسنان حلي، ترقصه وترفعه على يديها، دائما تلبسه شخاب وترشده شخاب قلادة كانت العرب تلبسها، تغسل له وتلبسه ثيابا جدد وشخاب هو وأخاه الحسن صلوات الله عليهما، وترسلهما إلى النبي صلى الله عليه وآله. لما يراهما رسول الله وهو على المنبر ينزل إليهما ويحتضنهما. يوم من الأيام عثر الحسين بطرف ثوبه، هبط إليه الرسول قال قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة، لما سقط ولدي ظننت كأن قلبي سقط ثم احتضنه، وبالفعل كان ابنه. ها وهذه مالت ابنه شقد لعبت، يعني لعبت في الدور غريبة، ان الحسن والحسين ابن رسول الله، ما تتصور شكثر كافحوها الامويين وكافحوها العباشيين بالبلاطين، ها البلاط الاموي والبلاط العباشي، لان تعرف ان نظرية الحكم عند العرب قائمة على الوراثة، ما يعني ما عندهم مسألة شورى أو انتخاب، ما أتفضل هذا تاريخ العرب كله منذ نشأوا نظرية الحكم عندهم هكذا. يقول لك هاي النظرية مركوزة في أذهان الناس، هذول إذا نعتبرهم ابن الحسن ابن الرسول ابن الرسول الحسن والحسين معناه هم أحق بالحكم منا، كافحوها لها النظرية منا وحركوا. شنو كانت الصحف السياسية عندهم آنذاك؟ الصحيفة السياسية الشاعر، حركوا شعراءهم وأقلام أدبائهم ولعبت دور عجيب، وانعكست حتى على الفقه. شوي تنبه لي زين، انعكست حتى على الفقه، يعني الان اكون جاء عند الفقهاء ابن البنت يرث او ما يرث اعتباره ولد، يعني في واحد من الفقهاء مثلا ورث السيد المرتضى، تقول شو الفرق ارجوك، يعني واحد انا عندي ولد الولد تزوج امراه اجنبيه، او عندي بنت البنت تزوجت رجلا اجنبي، وشو الفرق بين الاثنين؟ يعني هذا ينتمي إلي عن طريق الولد وهذا ينتمي إلي عن طريق الأم. وإذا أريد نرجع للتحليل العلمي، إذا الولد تكون من الحويمن تكون من البويضة عند المرأة، وشو الفرق؟

من الدم النتيجة ابنه. ولهذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول لهارون الرشيد عندما يسأل هارون الرشيد يقول له أنت ليش تقولون إحنا أبناء رسول الله؟ قال له أنا أسألك الآن لو رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث حي ويخطب منك بنتك تزوجها أو لا؟ قال له نعم أزوجها وأفتخر. قال له أنا لو خطب مني بنتي أزوجها؟ قال له لا ما تقدر. قال له لماذا؟ قال أنت داخل في صلبي من ناحية ابنتي. خلاص بس إذا تعرف ليش أني إذا أنا ابن أنا أنا ولده بالفعل هما ولدا هو ابن في واقع الأمر. غاية ما في الأمر أن مسألة الميراث مو ناظرة إلى البنوة الحقيقية وإنما ناظرة إلى البنوة كأنه فالتوزيع اجتماعي. مسألة الميراث مسألة توزيع اجتماعي أن الاقتصاد الإسلامي التفت لي النقطة الاقتصاد الإسلامي لأن الولد هو يقوم بأعباء وبتكاليف وابن الابن امتداد الأبوه في مسألة ناظرة لهنا أو بالأحرى ناظرة إلى ما يطلق عليه العرف ولد. الولد العرف عادة فلان يقولون ابن فلان هذا ينسب لأمه ما يقولون ابن فلان يقولون ابن بنت أو يقولون شبقة مثلا زين من هالناحية. وإلا هو ابن حقيقي وابن حقيقي يعني وجهة نظر السيد المرتضى يعني وجهة نظر مو بالسيد المرتضى غير كم واحد يذهب إلى هذا الرأي بل واقع أن مسألة كون الولد ابن البنت هو ولد حقيقي هو ولد حقيقي في واقع الأمر. بعدين أكو ما نسميه بنوة أكو عندنا بنوة حقيقية يعني ترتبط بالدم وأكو عندنا بنوة روحية. شوية تنبه لي القرآن الكريم عندما يقول نوح عليه السلام يقول إن ابني من أهلي القرآن الكريم يقول له إنه عمل غير صالح إنه مو ابنك هذا عمل يعني شدي ينفي عنه ما يمكن ينفي عنه البنوة الحقيقية اللي هذا نبي والنبي لا يقدح في عرضه ما يمكن الله عز وجل دي ينفي البنوة الحقيقية عن ابن نوح لكن دي ينفي عنه البنوة الروحية يقول له تمام هذا مشدود إليك بالدم لكن لا يرتبط وياك نفسيا ولا روحيا ولا مبدئيا هذا مو منك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح جين فتأمل بينما شي قابل هذا يقابل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين يعني شو يريد يقول يريد يقول أن جزء من جسمي لا طبعا هذا تحصيل حاصل لكن هاي من شنو هي الواقع هي من مو للتبعير لا هاي لبيان الجنس يعني من شنخي لما تقول هذا من هذا يعني هذا من جنس هذا من شنخ هذا هاي لبيان الجنس يريد يقول هذا من شنخ هذا امتدادي الطبيعي وفعلا كان امتداد رسول الله الطبيعي. خلينا نشوف الآن كان سلام الله عليه عند خلائق رسول الله عند أخلاق النبي شلون كان كما يعبرون عنا المؤرخين كثير البر كثير الصدقات. يوم من الأيام لقال واحد يشاير كلبا يدفع لرغيف من الخبز قال له ماذا تصنع شو تجيشيل طعامك تطيل هذا قال له سيدي أنا مغموم وأردت أن يرفع الله غمي ويسرني بسرور هالحيوان قال له كيف قال له سيدي أنا عبد مملوك ليهودي وأنا هذا شاق سيدي أنا عبد مملوك ليهودي وأنا هذا شاق علي القضية وما جاي أقدر مع العلم إحنا عندنا المسلم ما يصح أن يتملك لغير مسلم ممكن ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما يمكن ما يجوز لازم يعتق أو يشترى منه ويعتق نبه لي فيبدو أن هذا ما يعني جاي طارئ أو بعيد عنا مو فاهم الحكم مو سامعة حسين إجلي قال على رسلك فرج الله عنك الآن أقبل إلى أن انتهى إلى سيده قال له أنا أريد منك هذا قال له سيدي هو فداء لشسع نعلك لا تنسى المدينة ترى كانت مملوءة مسكونة باليهود كثيرا وكانت أكو أخوة بينهم بين الأنصار يعني قد تلقى

هاي امراه انصاريه متزوجه واحد من الانصار من الاوس مثلا او الخزرج او متوفي عنهم زوجه يهودي، فقد تلقى كان عندهم بالجاهليه، فقد تلقى هذا اخو هذا كان منتشر عندهم، وكانت جاليه يهوديه كبيره كانت تقوم بالاشياء الفنيه كلها بالمدينه. المهم الحسين اقبل اليه، هذا يعرف من هو الحسين، قال له سيدي هذا فداء لشفعنا عليك، هو هبه مني لك. قال الحسين وانا وهبتك ثمنه، انت تقول انا ماخذ 200 دينار ذهب، اي 200 دينار ذهب، انا وهبتك ثمنه. قال له وانا وهبت الثمن لك. قال للامام سلام الله عليه وانا اعتقت الغلام ولياخذ الثمن. قال اليهودي وانا اسلمت. قالت زوجته وانا اسلمت ببركتك يا ابن رسول الله. وكان سلام الله عليه لا يكاد يحجب طعامه حتى عن المساكين، اذا مر على مساكين جلس معهم وباسطهم ووضع الطعام بين ايديهم وقال لولا ان ذلك صدق لاكلت معكم، ولكن هذا من طعامي كلوا انا اكل معكم. ياكل معهم ثم يعطيهم ما يسد حاجتهم. هكذا كان دأبه، كان عطاء باليد وعطاء بالروح. تلقاه يوما من الايام عصام ابن المصطلق، هذا شامي عصام، يقول سألت عن هذا الرجل الذي له حفدة والناس أمامه ووراءه، من هذا؟ قيل لي هذا الحسين، قلت ابن أبي تراب، قالوا بلى. يقول فأدركتني من ذلك، هيج في قلبي ما في قلبي من بغض لأبيه، فكلما شتموها زادوه انتشارا. ورحم الله أبا تمام. يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، فكلما شتمه كأنما أخذ بضبعه. فالحسين سلام الله عليه شاف هذا، استقبل الإمام وأولع بشتم أمير المؤمنين. الحسين هم انتظر إلى أن فرغ، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، أو إنه سميع عليم. ثم التفت له قال خفض عليك يا هذا، لو سألتنا لا جبناك، ولو استرفدتنا لا أرفدناك، اتق الله مما قلته، استغفر الله مما قلته. يقول ثم أقبل علي بأخلاق نشيت معها نفسي، فلما أحس مني الندم قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، مل بنا إلى الدار، إن كانت لك حاجة قضيناها، وإن كنت تسأل مسألة أجبناك عليها. يقول والله أخجلني منك، انشللت من بين يديه وهربت، لأن أغرقني بمعروفه. ها؟ مثل ما يقول ذاك الشاعر، يقول وقد خرجت بلا ابن ولا عجب اني خشيت على نفسي من الغرق. الواقع اغرقه بعطائه الروحي، وبالفعل هو كان هكذا، كان مع الد اعدائه هكذا. هؤلاء تراجمة القرآن، هؤلاء يحملون روح القرآن، ولا تشتوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. مو يسألون عائشة زوج النبي يقولوا لها ماذا كانت اخلاق رسول الله، تقول اخلاقه القرآن، هذا اخلاق القرآن، لان ابن رسول ابن الحجر هذا اللي ناشئ المترعرع هنا. نعم. فكان سلام الله عليه عطاء روحيا مع الناس، وكان عطاء روحيا في محرابه، اذا جن عليه الليل كان غزير العبرة وطويل الفكرة، ينفتل في محرابه ويصلي من اول الليل حتى الصباح، وكانت يغلب عليه الجد. حتى شاله معاوية يوم من الأيام دار حديث عن الحسين، قال للواحد إذا دخلت في مسجد النبي ورأيت حلقة كأن على رؤوسهم الطير وفيهم رجل قد شمر إلى أنصاف ساقيه فذاك الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم. هكذا كان صلوات الله عليه، كان عطاء في كل أبعاد العطاء، عطاء باليد وعطاء بالروح وعطاء وإلى آخره.
زين ولا غروة وعطاء وإلى آخره زين ولا غروة. فقد نشأ على حجر رسول الله وترعرع في صدره ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم إلا للحسن والحسين إذا دخل عليه، ما يبتسم لواحد من أولاده كما يبتسم لهما. نعم كان يعتبر الحسن والحسين أولاده، مع العلم أن النبي والدول أولاد ودرجوا راحوا سيأتينا أيضا. فكان الحسين بهذه المنزلة الكبرى عند رسول الله صلى الله عليه وآله. غذاه رسول الله، غذاه ماديا ومعنويا، تخلق بأخلاقه، كان يمسكه من يديه يقول أبو هريرة والله أما ننظر إليه كأن أشوف المنظر أمامي، وقد أمسكه من يديه والحسين يضع رجليه على صدر النبي والنبي يقول له حزقة حزقة، ترقى عين بقى، ثم يدنيه إليه ويحتضنه، يضع فمه على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. يمر النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يمر على دار فاطمة، فاطمة ضمنت لعلي ما في داخل الدار وعلي ضمن لها ما هو خارج الدار، فكان النبي إذا مار وسمع صوت الحسن أو الحسين يدخل ينفلت من أصحابه ويدخل إلى الدار، ما يستطيع يسمع بكاءه، يستدنيه إليه، يداعبه، يضاحكه، يلاطفه، يحمله على صدره حتى لا يرى الحسين باكيا. ويقول هبط عليه جبرائيل، الحسين على جانب من حضنه والجانب الثاني إبراهيم، قال له الله لا يجمعهما لك، لابد أن تفدي أحدهما إلى الآخر. قال فديت ولدي إبراهيم لولد الحسين. مش يقول الرواية هل معنى هذا اللي ياخذ الدمشتاني رحمه الله ها يتناوله؟ يقول ما كان رسول الله يسمح ان يمر والحسين يبكي، ما يرتاح نفسيا، ما كان يسمح والحسين في ألم، ما كان يسمح والحسين في حالة لا تسر رسول الله.

له اليوم يراهم وهو بالغبرة صريع. واعتقد لهذا الشباب زينب يقولون المؤرخين لما خرجت شابك عشرها على رأسها كشف طريقها في قلب المعركة وهي تصيح يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوج الرأس من القضاء مشلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا

غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. ذلك الخد يا رسول الله الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا ليتك ترى ترطف قد عفره التراب وصهرته الشمس. بروح العزيز شلون شاجم بهالشمس وعلى التربة.

طلعت دايم عن الماء يا صايم ومجرح ما غيرت منه القناع حسنا ولا اخلقنا من جديدة قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مدلبشات. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، اللهم ادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسره، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

يشوف وفي العلم وفي الجوف وفي الهم والعوم في الخيام ريت تعود صوب الخيام ريت تعود ويا لدهر توصل نار الخيام مستعرة نار الخيام مستعرة هل ترينا ضلال من الغريب بعينها حلو الخيام علينا حلو الخيام علينا

يا ابو النظل قدموا مره جسيفك

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد. قصص من السيرة الضوئية الشريفة.

0: برنامج في حلقات ده للإذاعة فاروق فاضل سيز.
1: التقديم هدى رمضان ومحمد زهير خان.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج من مورد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بين بيت عبد المطلب هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى بيوت في قريش، وكره شرفا وكرامة وآية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد هاشم، كان وهب سيد بن زهرة،
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، ضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عيق في شرف الآباء وطهر الأمات إلى بيت يكافئه في شرف والطهر. فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طهيرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد الطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفاء، إيك الشاب صاحب الشر والنسب والقوة والفتوح، يزوج من أمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت ساعات كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى هيأ عبد الله للسفر جرة إلى بلاد الشام مع إحدى وافل. ورغم أن الوقت كان صيفا والحر كاربا والسفر مضن، إلا أن عبد الله نشأ أن يخال أمر أبيه واندفع القافلة في الصحراء المحشة متعرضا لاختار السفر رشاقه، وترك وراءه عروه الحبيبة تقاسي مرارة الفراق العاجل والوحدة المبكرة التي جاءت من غير انتظار.

0: انطلقت قافلة في طريقها نحو بلاد الشام تسير تحت أشعة شمس الملتهب، تخر الجبال الواسعة وتعاني قسوة الصحراء. توصلت إلى أسواق الشام، فاعت واشترت، ثم قفلت راجعا من حيث أتى حتى وصل إلى المدينة. وكان عبد الله قد مر في أثناء الطريق وأنهكه طول السير في الصحراء، فآوى إلى أخوانه في المدينة ليستريح ويقيم عنده أياما ريثما يشفى من مرضه. أما قافلة فقد ترك ريقها عبد الله عند والده ووصلت سيرها نحو مكة.
1: كان آل عبد المطلب مثل غيرهم من مكة قد تهيأوا للاحتفال برج القافلة، فجلس عبد المطلب في دار الندوة مع آل سينما رجال قريش، بين خرج أبناءه يستقبل قافلة مع خارجين من شباب مكة، وجلست آمنة بنت وهر تنتظر وتتشرف، وأعدت بيتها وهيئ نفسها لقاء الحبيب.
0: ودخلت القافلة إلى مكة محاطة بالشباب والأطفال يهللون، وزغرن النساء ابتهال بقدوم الأحد، ودفع كل حب إلى حبيب يعانيه ويقبله. وأخ عبد المطلب يبحث ولده بين قدمين يحاول أن يراه، ولما لم يجده سأل رفاقه: أين ولدي عبد الله يا قوم؟ قال أحدهم: لمرض عبد الله في الطريق وتخلف عند أهل.

0: أخواله ليثرب ليستريحهم أياما ثم يعود.
1: وجيء عبد الرب بما سمعه عن رض ولده وسى في الشكوك حول ما أم بابنه مما أخر رعه مع رفاقه، فأرسل الفور أبو الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله. وما وصل الحارث إلى المدينة حتى أقبله الناعي على بابها يحي إليه آه عبد الله وأن قد تم دفنه عند أخواله بيب.
0: وصل نباء وفاة عبد الله إلى وقته عبد المطلب حزن حزن شديدا، فلم أتأمنة عبد المطلب الواجب المكتب حيث لم يكن ليجد طريقة يخبر بها عن حبيبها، أدرت الذي حصل وارتت باكية. فالتف لها نساء بني هاشم يحاول تعزيتها وتخفيف روعتها وهي غارق بدموعها ولا كاد تصدق ما حدث. مولد رسول صلى الله عليه وسلم.

0: المستمع الكريم، لم تبد الحزن طيلا بآمنة بنت وهب، فعانما أحست بروح السكينة والطمأنينة وفى بما جاء به قضاء الله يملأ قلبها، وأحست بفيض غير من السعادة يفيض بها. كانت إذا روت إلى فراشها من الليل سبت في جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة وهي دائما في أمن ورضا.
1: وفي إحدى الليالي قوت آمنة إلى فشها كعادتها، رأت طيفا يدو منها ثم يف بها في هس. لقد حملت آمنة وعما قريب تكون أما. ثم طولت عليها الرؤى والبشرة بجلال قد هذا الجنين، فرأت مرة أنه خرج منها نور رأى الأرض وبد منه قصور أسرى من الشام.
0: وما أتمت أهور الحمل ودت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في يوم الاثنين 12 من شربيع الأول سنة 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، والعام الذي حدث فيه حادثة الفيل.
1: ما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جريا على ركبيه معتمدا على يديه رافعا له إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم أكرم مخلوق على الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأمة التي ترملت في شبابها الوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حرها نورا وسرورا. رأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب تمت، ولرب سكبت الدموع من نشر وليدها الذي يملأ العيون جمالا وباء القلوب محبة أن لا يروا أباه.

أرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تبشر بميلاد الحفيد ابن بيب، فجاء الجد فرحا مسرورا وأخذ الوليد بين يديه وضمه إلى صدري ضمة خفق قلبه وخففت من لوعة الحب على الحبيب المغيب في ثرى يثرب. وذهب إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره عما أنعم به عليه وطاه وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شيعا عند رب، لكن الله سبحانه ألهم جد ذلك إنفاذا لأمره وقيقا كما قدره وذكره في كتب السماوية

0: التي أشرت به. فلما سئل عن سبب تسميته محمدا قال عبد المطلب: أردت أن يعده الله السماء أحمده الناس في الأرض.
1: لبنى اليوم الرابع ذبح عبد المطلب جزرا جملا ونحا وأطعم البسين والفقراء ودعا رجالا من قريش فحروا وأكلوا وهنأوا بقدوم المولى السعيد وتمنوا له رفعة الشأن وبركة العمر.

0: قصة الفيل. مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وعام الفيل حارة مشهورة أرخيها العرب، ودليل دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبدت قصة الفيل كان عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى سيقصدون بيت الحرام جماعات وفرات، فسأل القوم إلى ما يقون، فقالوا الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو حج؟ بيت من الحجارة. قال وما كنته؟ قال ثياب يمانية تنسجنا. فقال إبرهة لا أبدنا خيرا منه.
1: فبله كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليز، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فما علم أبهت بذلك استشاطبا وعزم على ابن الكعبة وسار إليها في جيش لا قبل لمكة والعرب، وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب لكنه تغلب عليهم. وعندما شاف مكة جدا جيش أبرهة أن ترعى لعم الطالب ابن هاشم فاستاقوها. ذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب وسيم جميلا تعلوه المهابة والقار، فاستعظمه أبرهة وأكرمه، فلما كمه في الإبل تعب من كلامه وقال أكلمني في إبل وتكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف ابنائك؟ فقال عبد الرب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، والبيت رب يحميه.

فجاء عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحنت بابها ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرون على إبراهيم وجنده. فقال عبد المطلب: الله إن المرأة يمنع رحله فامنع رحلك، انصر على الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انتقوا من معه من قريش إلى الآل ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت، وكان في جيشها فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة وبرك، وإن وجهوه إلى غير طريق سار وجرى. رغم ذلك أصر إبرهة وجيش على هدي الكعبة، فما كان إلا أن أنزل الله عليهم طير أبابيل، أي جماعة في مناقيها وأرجلها حجارة صغر، صارت ترميه هذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساطون بكل ريق ويهلكون بكل مهلك، وأنكل الله بإبرهة وجيش شر تنكل. وقد ذكره سبحانه وعلى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل.

0: وأرسى عليهم طين أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعب مأكول. صدقه العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حادث فقال: إن الله حرس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعيدوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مده صلى الله عليه وسلم ودلالة على يمنه وخيره وبركته.
2: الرضاعة.

0: كانت أولى من أرضعت محمد صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته أويبة جية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمد وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدم عليمة، كان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المرضع لأولادهم في البوادي، ليكون ذلك أنبى للولد وأصح للبن وأطفى للذهن وأبعد عن الكسل. ومن ثم يرسلون أبنائه إلى البادية ليتقنوا كذلك لسان العربي في مدهم.
1: قمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سد يتلمسن الرقاع في وقت جد وقحط، حيث كانت النساء بك يقين بأولادهن إلى هلاء المراضى ويغدق عليهم من الأجر وال بحسب الكرم وتماحة. وكانت المراضع يبحثن أولا ما يبحثن عن ذوي الباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالباء والمال الذي فعه الآباء. أما يتام الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا محوبين من هؤلاء المضع.
0: ولما وفد إلى ركب المراضع أردت أمينة رضيعها، فكلهم زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يعنى في بر. وكانت حليمة من تلك اللو زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصل كل مرض منهم على رضيع لها من أبناء سادة إلى حليمة، فإنها رعت من الطفل. فلما تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لا أكره أرجع من بين صواحي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخنه. فقال لها زوجها: عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بكى.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طلها، لما وضعت في حجره وضمت إلى صدره أقبل ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على يديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا. وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين. فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما رعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يضر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي.

0: جمعت بذلك بركة أخرى، صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف. فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة فتعود ممتلئات البطون وحافظة

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحانه
0: حسبي الله لا

0: بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد على يوم القيامة بأفضل ما نشاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

0: سيدنا محمد من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. من الرشيد أف أم صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هدايا للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أم أم

0: سمعني غناني عيوني وتغزل فيها.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أفأم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرال ثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-35-7271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750,000 من انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن

0: العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أم أم

0: خبر يسحق الانتباه.
1: إشادة البعوث الأمريكي توم باك بالاتفاق العراقي التركي بدعما أمريكيا لمسار يهدف إلى حماية صلات العراق وتقليل اعتمادها على منطقة هرمز، إذ وصف بارك التفاهم بأنه قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين. وبحسب الاتفاق الموقع لعام، تلتزم تركيا بتوفير طاقة لنقل ما لا يقل عن 750 ألف برميل يوميا عبر خط راقي جيهان مقابل نحو 170 ألف برل ينقل الخط حاليا، ما يتيح إضافة قرابة 580 ألف برميل يوميا عند استكمال الضخ. وفق حسابات تستند إلى سعر افتراضي يبلغ 70 دولارا للبرميل، تصل قيمة الإجمالية لصادرات 105 ألف برميل إلى نحو 19 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة الكمية الإضافية الأملة أكثر من 14 مليار دولار قبل خط تكاليف الإنتاج والنقل. ويرى مختصون أن المكسب الأهم يقتصر على الإيرات، بل يقال منح بغداد طريقا يصل إلى البحر المتوسط وتقليل تعرض الموازنة لأي إغلاق جديد في هرمز، إلى جانب استيعاب نفط كركوك والإقليم ضمن منظمة تصدير نفط.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: خبر يستحق الانتباه. وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من واحد بالشهر التسعة وعشرين بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة وعقودا صفرية لشركة كيماديا، حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
1: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على بنت تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 و25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتها اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من الاستحقاق اللي تأخذها بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش، فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لحكومي، منطينا سرير وكل دماية وكل ميكروبات وكل يعني ما أعرف يعني شو أصف لك، كل شيء شو أصف لك قليل.
3: هلا هلا بالفقير، هلا هلا بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماء، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
4: يعني المواطن اللي يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا اذا اكثريه العالم راح تموت.
5: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 أيام 4 أيام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
0: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص الضيف ورجعنا علي الموجه.

خبر يستحق الانتباه. العسرة المالية لا تعني إفلاس الدولة، لكنها تكشف فقدان الخزينة قدرتها على تغطية التزاماتها الشهرية بصورة منتظمة، بعدما أصبحت الإيرادات أقل من النفقات الثابتة والمتزايدة. ويعزو خبراء اقتصاديون الأزمة إلى تضخم فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية واستمرار التوسع في الإنفاق والتعيينات مقابل اعتماد شبه كامل على النفط في تمويل الدولة. تراجع الصادرات والعائدات نقل المشكلة من تأخير المشاريع إلى تهديد النفقات الأساسية، فيما يعني ربط الرواتب بتوفر الأموال احتمال اختلاف مواعيد الصرف بين الوزارات والمحافظات أو توزيعها على دفعات. التداعيات لن تتوقف عند الموظفين، لأن الرواتب تمثل المحرك الأبرز للأسواق، وأي تأخير سيخفض الاستهلاك ويربك الإيجارات والقروض ويضغط على التجار والقطاع الخاص، وقد يرفع الطلب على الدولار. اللجوء إلى الاقتراض يمنح الحكومة سيولة مؤقتة، لكنه يزيد الدين ويسحب الأموال من المصارف دون معالجة أصل الخلل. استمرار الأزمة سيضع الحكومة أمام خفض الامتيازات والهدر ومراجعة قوائم الموظفين والنفقات، وإلا فإن العسرة المالية مرشحة للتحول إلى أزمة اقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية قريباً.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أم أم

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب و

0: تمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
3: الأولى الرشيدة في أمن.

0: خبر خبر يستحق الانتباه. وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج، لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح للليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة، وعقودا صفرية لشركة كيماديا، حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
1: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على مود تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 إلى 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من استحقاقها اللي تأخذها بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش، فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لحكومي، منطينا سرير وكل دماية وكل ميكروبات وكل يعني ما أعرف يعني شو أوصف لك، كل شيء شو أوصف لك قليل. هلا هلا بالفقير، هلا هلا بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماي، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
3: يعني المواطن يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا؟ اذا اكثريه العالم راح تموت.
4: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 ايام 4 ايام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
0: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

خبر خبر يستحق الانتباه. العسرة المالية لا تعني إفلاس الدولة، لكنها تكشف فقدان الخزينة قدرتها على تغطية التزاماتها الشهرية بصورة منتظمة، بعدما أصبحت الإيرادات أقل من النفقات الثابتة والمتزايدة. ويعزو خبراء اقتصاديون الأزمة إلى تضخم فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية واستمرار التوسع في الإنفاق والتعيينات مقابل اعتماد شبه كامل على النفط في تمويل الدولة. تراجع الصادرات والعائدات نقل المشكلة من تأخير المشاريع إلى تهديد النفقات الأساسية، فيما يعني ربط الرواتب بتوفر الأموال احتمال اختلاف مواعيد الصرف بين الوزارات والمحافظات أو توزيعها على دفعات. التداعيات لن تتوقف عند الموظفين، لأن الرواتب تمثل المحرك الأبرز للأسواق، وأي تأخير سيخفض الاستهلاك ويربك الإيجارات والقروض ويضغط على التجار والقطاع الخاص، وقد يرفع الطلب على الدولار. اللجوء إلى الاقتراض يمنح الحكومة سيولة مؤقتة، لكنه يزيد الدين ويسحب الأموال من المصارف دون معالجة أصل الخلل. استمرار الأزمة سيضع الحكومة أمام خفض الامتيازات والهدر ومراجعة قوائم الموظفين والنفقات، وإلا فإن العسرة المالية مرشحة للتحول إلى أزمة اقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية قريباً.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية. كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين سيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين سيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية، ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية، وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر 3 السابقة كانت نتيجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لـ3 أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: إشادة المبعوث الأمريكي توم باراك بالاتفاق العراقي التركي تعكس دعما أمريكيا لمسار يهدف إلى حماية صادرات العراق وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، إذ وصف باراك التفاهم بأنه قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين. وبحسب الاتفاق الموقع لمدة عام، تلتزم تركيا بتوفير طاقة لنقل ما لا يقل عن 750 ألف برميل يوميا عبر خط العراق جيهان، مقابل نحو 170 ألف برميل ينقلها الخط حاليا، ما يتيح إضافة قرابة 580 ألف برميل يوميا عند استكمال رفع الضخ. ووفق حسابات تستند إلى سعر افتراضي يبلغ 70 دولارا للبرميل، تصل القيمة الإجمالية لصادرات 750 ألف برميل إلى نحو 19 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة الكميات الإضافية المحتملة أكثر من 14 مليار دولار قبل خصم تكاليف الإنتاج والنقل. ويرى مختصون أن المكسب الأهم لا يقتصر على الإيرادات، بل يشمل منح بغداد طريقا يصل إلى البحر المتوسط وتقليل تعرض الموازنة لأي إغلاق جديد في هرمز، إلى جانب استيعاب نفط كركوك والإقليم ضمن منظومة تصدير اتحادية.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت نتيجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين فينا مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

الصوت التام والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: خبر خبر يستحق الانتباه. وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح من الليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة، وعقودا صفرية لشركة كيماديا، حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
1: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على مود تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 و 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتها اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من استحقاقها اللي تأخذها بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش، فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لحكومي، منطينا سرير وكل دماية وكل ميكروبات وكل يعني ما أعرف يعني شو أصف لك، كل شيء شو أصف لك قليل. هلا هلا بالفقير، هلا هلا بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماي، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
3: يعني المواطن اللي يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا اذا اكثريه العالم راح تموت.
4: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 أيام 4 أيام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
0: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

رشيد في إمام قاسم 92.1 في إمام قاسم 92.1 FM.

0: الساعه الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افاماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افاماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افاماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية. كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف نظر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

انسى وهواك الشغل ما اريد انسى وهواك

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
3: وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
4: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح للليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر التسعة وعشرين بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
3: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة، وعقودا صفرية لشركة كيماديا، حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
4: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على مود تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 إلى 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من الاستحقاق اللي تأخذه بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
3: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش. فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
5: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لحكومي، منطينا سرير وكل دماية وكل ميكروبات وكل يعني ما أعرف يعني شو أصف لك، كل شيء شو أصف لك قليل.
6: هلا هلا بالفقير، هلا هلا بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماي، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
7: يعني المواطن اللي يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا اذا اكثريه العالم راح تموت.
8: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 ايام 4 ايام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
3: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

ಮಣಿ ಕುವಿಂದಾರಿಕಿ ಕಲ್ಲೀರ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಸೋನಿ ಕು

كده لولا عيونك.

mai

0: دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا ودخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا
1: وصلتينا نوصل بيك نقطعت الحبل فينا ويلي
0: نحن منعرف انت منين

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هدايا للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة ليكرال ثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 07
1: الآن على الرقم
2: 07730357271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف نظر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. أجمل الأغاني التسعينية.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة على الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل، وأوضح كوتشر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد ثلاثة أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: ما صحك تغير الموجة
1: حطي أغاني ربشة ألعب عليها جنة
2: لف بينا يا دولي
0: ما صحك تغير الموجة أغاني الرشيد توخر الضجة

0: خبر يستحق الانتباه.
1: إشادة المبعوث الأمريكي توم باراك بالاتفاق العراقي التركي تعكس دعما أمريكيا لمسار يهدف إلى حماية صادرات العراق وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، إذ وصف باراك التفاهم بأنه قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين. وبحسب الاتفاق الموقع لمدة عام، تلتزم تركيا بتوفير طاقة لنقل ما لا يقل عن 750 ألف برميل يوميا عبر خط العراق جيهان، مقابل نحو 170 ألف برميل ينقلها الخط حاليا، ما يتيح إضافة قرابة 580 ألف برميل يوميا عند استكمال رفع الضخ. ووفق حسابات تستند إلى سعر افتراضي يبلغ 70 دولارا للبرميل، تصل القيمة الإجمالية لصادرات 750 ألف برميل إلى نحو 19 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة الكميات الإضافية المحتملة أكثر من 14 مليار دولار قبل خصم تكاليف الإنتاج والنقل. ويرى مختصون أن المكسب الأهم لا يقتصر على الإيرادات، بل يشمل منح بغداد طريقا يصل إلى البحر المتوسط وتقليل تعرض الموازنة لأي إغلاق جديد في هرمز، إلى جانب استيعاب نفط كركوك والإقليم ضمن منظومة تصدير اتحادية.

0: يرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: تستمر المواكب الحسينية بالتوافد إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء، مع اقتراب ذروة إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته. ومنذ الصباح الباكر دخلت أفواج المواكب الحسينية لإحياء شعائر الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، في حين تستمر طلائع المؤمنين بالتوافد إلى كربلاء للمشاركة في هذه الزيارة المليونية. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 ملايين زائر، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات أمنية. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن حركة دخول الزائرين عبر المنافذ لا تزال مستمرة بالتزامن مع استمرار التفويج العكسي، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي وتفعيل جهود المرور والدفاع المدني إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري في جميع المحاور. في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الوطني إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لإدارة الجهد الاستخباري والميداني ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ترتبط بها غرف العمليات والمفارز والميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني وإدارة المعلومات بشكل لحظي. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كروجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإن

0: معها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

استمع استمع استمع كل أخبار البرامج اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري، يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرق سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي إعلام المديرية. كذا أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كروجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600,000 عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والعشرينها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721.

0: عيادة روماتيم. صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس أقليم كردستان العراق لجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرق سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي إعلام المديرية. كذا أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار

0: صرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد
2: أفضل. اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: رجل وحده في جبل في غار، الظلام حوله، الصمت يعم المكان، يتفكر، يتعبد، يبحث عن شيء. ثم جاءه، اقرأ ما أنا بقارئ. فغطه، غطه حتى بلغ منه الجهد. اقرأ ما أنا بقارئ. فغطه الثانية،

أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل من الجبل يرتجف، زملوني زملوني، خديجة تضمه تهدئه. قال لقد خشيت على نفسي، فقالت كلمة خلدها التاريخ: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهب إلى ورقة ابن نوفل. قال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيه جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال باستغراب: أو مخرجيه؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي.

هذه الليلة غيرت كل شيء، ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم بل للعالم كله. والقرآن الذي بدأ تلك الليلة وصل إليك. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. رسائل من الله لك أنت، فهل تشعر فعلا أن هذه رسائل من الله عز وجل لك أنت؟ نعم أنت. لكن قصة الوحي لم تبدأ في الغار، بدأت قبل ذلك بكثير، قبل أن تخلق الأرض، قبل أن تخلق السماوات، لذلك العالم عالم الأرواح. هناك كانت البداية الحقيقية.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني ماري.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا

نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج رداب.

قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: تستمر المواكب الحسينية بالتوافد إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء، مع اقتراب ذروة إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته. ومنذ صباح الباكر دخلت أفواج المواكب الحسينية لإحياء شعائر الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، في حين تستمر طلائع المؤمنين بالتوافد إلى كربلاء للمشاركة في هذه الزيارة المليونية. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 ملايين زائر، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات أمنية. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن حركة دخول الزائرين عبر المنافذ لا تزال مستمرة بالتزامن مع استمرار التفويج العكسي، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي وتفعيل جهود المرور والدفاع المدني إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري في جميع المحاور. في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الوطني إطلاق

0: منظومة الكترونية مركزية لإدارة الجهد الاستخباري والميداني ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ترتبط بها غرف العمليات والمفارز والميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني وإدارة المعلومات بشكل لحظي. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خاسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

قلبك صل دم رضم وقلبك عشق يحرق لظاهر جرد قوانين الحذر من محتواها كل رية تشهد خطوتك يخلص هواها رهبتنا ضد

0: قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داب.
1: حلوا بي يا رغهم،
2: حلوا بي يا رغهم.

0: الهبه وامشي ابتد حزم حبيبي الهبه وقالها يا زينب ذولا زين مني
1: حلو بيها.

ومشيبتت حسام حبي في الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم

يا بنت علي باكر قل لي الهب ظاهر يا بنت علي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك كبوا شواربهم حلوا حلوا بيارضهم وذبوا عمارهم

صحبتهم صدقي يا صحبتهم. قلت لعمي وكفوا من سمعت قلت لعمي وكفوا من سمعت وذب على راسه تراب من حاجت ذب على راسه تراب من حاجت تراب بلحيته ويبكي من شافت تراب بلحيته ويبكي من شافت سكتة بجت متعودة تبكي مسكتة سكتة بجت متعودة تبكي مسكتة وعاين عليه ربعه كل من لبس درعه عاين عليه ربعه كل من لبس درعه وكل واحد

0: صرقي ياس
1: آه عين حسين عليهم ومتبسم عين حسين عليهم ومتبسم واحد بالآخر يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفا ظليشم بنفاسهم عطري الوفا ظليشم وعين على العباس شاف مغيم عين على العباس شاف مغيم عين على العباس

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم عين على العباس شافه مغيب اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين أخو وأصحابة وهوسوا للحقها اللي جت طلابة صارت مسابق بين أخو وأصحابة وهوسوا للحقها اللي جت طلابة وضحكا صوارنهم حلوا بيارنهم

0: صدقي يا صحبتهم على كيفك يا صحبتهم. قالهم حسين الراي من التم قالهم حسين الراي من التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا الباقين على المعركة كلها التفوا الباقين على المعركة كلها التفوا كلكم فارد هد عليهم هدوا كلكم فارد ايش قال له اسمع اسمع الله قال له لا تشاو انت وتحزم بشته قال له لا تشاو انت وتحزم بشته شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة ويحلف بغيرتهم حلو
1: حلو ويعرفوا
0: ودفعوا عمايمهم حلو
1: ويعرفوا
0: ومشيبته ومشيبته حلو
1: ويعرفوا
0: ومشيبته.

0: صدقي يا صاحبته صدقي يا
1: تعلم الصحبة مني يا عمي
0: صدقي يا صاحبته صدقي
1: اسمع اسمع
2: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم
3: طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم
2: خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم
0: صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت صوت اصفر
2: هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر
1: ناداهم
2: اصحاب الحسين حسين هدوا وياهم اصحاب الحسين حسين هدوا وياهم خاتيت متحزم يطالب بدم مسلم
1: ها
2: خاتيت متحزم يطالب بدم مسلم وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف ابو فاضل مكان فردانه وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف ابو فاضل مكان فردانه
1: ها
2: وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف ابو فاضل مكان فردانه اصحاب افرحوا وكلهم حلوا

0: صدقي يا صاحبته هذا رزق من الله لو عالفطرة هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير صويح بابن الزهرة واحد يصير صويح بابن الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنيالهم بهم عطر من عطرة هنيالهم بهم عطر من بعد بعد هنيالهم بهم عطر من عطر الله الله من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم قد ما يحبون الحسين يحسهم يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم قد ما يحبون الحسين يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم قد ما يحبون الحسين يحسهم تصبي سوالفهم تصبي سوالفهم يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم قد ما يحبون الحسين يحسهم غارب فاضل
1: خادمك خادمك
0: هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصيح صويح باب هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصيح صويح باب الزهرة أصحاب الحسيني الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسيني الاسم هذا الكبرى هنيالهم هنيالهم هنيالهم هنيالهم هنيالهم بيهم عطر من عطرة هنيالهم بيهم عطر من عطرة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة من صاحب اليمة طاحوا مثل

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني،

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
4: قالوا في الحسين عليه السلام:
5: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

كل العالم تسعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أفهم. قالوا في الحسين عليه السلام إذا كان الإمام الحسين قد حار من أجل أهداف دنيوية فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

0: وقتل في الحسين عليه السلام. لو كان الحسين منا شرنا له في أرض راية، ولأقنه في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيح باسم حسين. أنطوان برا المسيح.
1: خلت في خدي الآسية دعتي، ورفعت صوت الحزن أكم أنني والحسين رواية في كربلا. فاسمع بقلبك ما حدث القصة، أنا شيعي عندي قص يا الحسين، قصة أحلف جنانة قارئها فصل واحد.

مع شاعر والقلب راد ودي الخدامة ورد مني.

قالوا في الحسين عليه السلام. حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة

والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

دخيلك خادمك عبدك يتيمك لا يذب سدك دخيلك لا يمر يوم اربعينك وانا مو عندك دخيلك الوعد لحظة على لحظة عايش انتظرك.

تهون والحزن ذوبه وزيارة قبرك أسرع كل طرق للرايد التوبة. طريقك اللي يريد الله يحبه ويقضي حاجاته, طريقك يمشي بيه المهدي حتما ويا عماته طريقك.

بينوا هذه مشيتنا رسالة للي عادونه اجينا والسواد اللي نكثره شوكة بعيونه اجينا والمحب يطلب وصاله

0: زينب من التل اوصل الشاقي اطوفك يا ستار الكعبه، لكن من هتك ستره
1: اسره

ماية لهفة يتعنى أجيلك لاني خايف من جهنم لا أريد أتجنى أجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردي

0: معاك بكل هنادت يا حسين بصافي النية مواكب حلة بغداد وسماوة والديوانية مواكب سفرة واحدة من النجف وي سفرة البصرة
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم
2: أفاماري حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك أفاماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى العنوان كركوك شارع المحافظة القديم وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440 أفا ماري معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

يلا صبيت ورجعنا علي الموجة واسمعنا. قالوا في الحسين عليه السلام لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي محرر الهند.

صلى

عشق هو الميزان وبكفه حب.

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني،

باسمك يا علي سولف وبيك عليك وعشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوب ترى وكبن عن طيوف سهر عيون وبجنشوف يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

النهر نسمة تمشي على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا حسين الموفق حسن الترابي الفجر تغبش عطر اسمك احبابك تمر اشتعل شوق بالقلوب لقيتك لدوب الحب نساجيك ورد نقرا الطواري حمد عشق لي صلوك

حسين وجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعذب أنا بالفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يا شيخ عشق يا علي كل الشجر ساجد وصل المطر كل شي ما راد يا حيدر بس رضاتك بس رضاتك

الحجر يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعدر بالفي والبساتين علو ضي المحبين بشار اللي يحبون عشق قلبك يشيل عشق قلبك

قالوا في الحسين عليه السلام: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داب.

قالوا في الحسين عليه السلام. إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

0: ايديك ايديك
1: قوة

Diego Souza, o Chai.

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

0: شال الشهيد حسين وفوته شبانه وخلى المدينة تموج من حمل أضعاف
1: وخلى المدينة تموج

الحسين المرحوم.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ابا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا البريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: تستمر المواكب الحسينية بالتوافد إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء، مع اقتراب ذروة إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته. ومنذ الصباح الباكر دخلت أفواج المواكب الحسينية لإحياء شعائر الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، في حين تستمر طلائع المؤمنين بالتوافد إلى كربلاء للمشاركة في هذه الزيارة المليونية. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 ملايين زائر، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات أمنية. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن حركة دخول الزائرين عبر المنافذ لا تزال مستمرة بالتزامن مع استمرار التفويج العكسي، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي وتفعيل جهود المرور والدفاع المدني إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري في جميع المحاور. في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الوطني إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لإدارة الجهد الاستخباري والميداني ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه

0: السلام ترتبط بها غرف العمليات والمفارز والميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني وإدارة المعلومات بشكل لحظي. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي أضعفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600,000 عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: يا الماشي لبعيد عليل لكم بلديا عفتوها جنبية

0: وطيح
1: وطيح
0: بفراقكم يا حسين مجدوب يا الله. وهالتلفال
2: لم البنين تودي رساله.

جنبية شعر بكرت عيد

تتعب من تجي ساعات الغروب يا ابن الفرقة مرة علي لو حقها تعتب يا مهيوب فراق الغالي كسر فراق الغالي كسر صوت وجسمي

واحكي لأهل موت تجين حزبي لونكا يا بني ميدالين العلي لفراش هترى يا بني ميدالين العلي

والله عبتو هاجر ما رده تعبك.

وعدوم الكبير ترفع الراس فرادك كيف انا فرادك كيف هم هي قطعت بعليك وزعلك وانت متعود قطعت بعليك وزعلك وانت متعود حايل عيني لا بغيابك يكسر دموعك هم حايل عيني حيهم قطعت بعليك وزعلك وانت متعود حايل عيني لا بغيابك يكسر دموعك

تبني ايدها تزيح الوجع عنها.

يبني اراح احاكيك وجرح قافتي تنعيني لاب غيابك بس تهمني اراح احاكيك وجرح قافتي.

0: بعد وايد يا حكي. خادم الزهراء العزيز مسلم المطور عمي.
1: يجيب حملك يشيله
0: على عباس يا مولاي.

يشيلك يشيلك انا ابقى بديار.

0: شعر بيك الضد النار
1: تكباب بحجر وبلوعه يمكن شي وراه
2: تكباب بحجر يمكن شي وراه
1: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه
2: يا طاعة ومبين
1: طب لا تبقى متاني هلا بحسين
2: طب لا

فاتحي مو قبل خادمكم الوحي لو ردت من يمك النحي دارك وانت ولا بدارك ابو يمشي مخطارك مو في شد من

حضر دماء هذا بكل وقت متصدر والوادم وراه.

يا مورعد قرأ آية توضى واستعد اجا يوم

0: يلا اصرارك رباني
1: اعلى
0: اصرار
1: رباني.

Добра! يا ترف ومشيتك وقر يا بحر وسهلة الحزر يا مفصل من يعطينا والماء ينهار تهينه.

يا نجم الظلمة ما خفة، يا جرح بالكوفة ما شفة، موش أزلام الكتبولك خيرهم في الدول طولك.

بجد عليك كلهم يا اهل يا الخنة تنفع شبه لي اي مدحوم صفر قدامك وانت بجد عليك

عدمكم الا وما تجف، لكن احنا اذا طحنا كم نختلف، جف ما ننطرح نصعد الله، جف ما ننطرح نصعد.

يصحك يا مسلم ويقول لك وعد يا عشقنا ما نعوفك طاحت رقب حج عابس حج مسلم ويقول لك وهب

عادل الله نادى رغم الجرح نسعد

يلري ترحل بالولا يا اهل الاهل ديرانكم من كبر يا اهل الاهل ديرانكم من كبر هم مثل برمح الهجر مشوبه يا اهل الاهل ديرانكم من كبر هم مثل برمح الهجر مشوبه

انا ما بالملك عرفته بواكي لعينيله يا يمه نمشاني لو دعم شو من دم عدك

يا يمه بحسراتي اوقف ودعي وترس ايدي دمع وفرقتك وما تبكي طويله وفرقتك وما تبكي طويله ياهولي صبرني وسلفكم خالي كلهم راعوا

وعيل تعوف ما بيعيش على دك الضبابه.

يا يوم احلم لجن لا متقلي ضاع عنكم ضامي وكل واحد بكى.

إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: المواكب الحسينية بالتوافد إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء مع اقتراب ذروة إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته. ومنذ صباح الباكر دخلت أفواج المواكب الحسينية لإحياء شعائر الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، في حين تستمر طلائع المؤمنين بالتوافد إلى كربلاء للمشاركة في هذه الزيارة المليونية. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية تدين زار، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات أمنية. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن حركة دخول الزائرين عبر المنافذ لا تزال مستمرة بالتزامن مع استمرار التفويج العكسي، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي وتفعيل جهود المرور والدفاع المدني إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري في جميع المحاور. في الأثناء أعلن جهاز الأمن الوطني إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لإدارة الجهد الاستخباري والميداني ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ترتبط بها غرف العمليات والمفارز والميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني وإدارة المعلومات بشكل لحظي. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي

اموت وامشي ورا الزهرة مشت غاليتي وجه عافيتي وندى العشرة دعيت بكل شي هلا اموت وامشي ورا الزهرة دعيت بكل شي

قلبهم عرقان الماقع عدل لك يلا ونشمهم قمنا نشتم بتربهم ونشمهم قمنا نشتم بتربهم والله كون الصور تنطينا نحبهم والله كون الصور يلا يلا فارقون المامشي الا بدربهم وياي

بقلبهم ونشمهم قمنا نشتم بتربهم ونشمهم قمنا نشتم بتربهم والله كون الصور تنطينا نحبهم والله كون فقدت نفسي وكترني احساسي هل من يصبره دعيت بكل شي اموت وامشي ورا الزهرة مشت هلا وجه عافيتي وندى العشرة دعيت بكل شي

0: شخص اللي عشقته راح اقول له شخص يلا راح اقول له شخص ليش بياني وبين فاطم توقف انت ليش بياني وبين فاطم اه يا وحشة علي من طب حجرته اه يا وحشة علي يلا يلا قضيت ايامي وتبج احلامي وحجش كثرة دعيت بكل شيء على اموت مشت غاليتي
1: وجهها
0: فيتي يا كانت تضمد لي جرح جرح يبرى كانت تضمد لي جرح جرح يبرى من نرد من الحرب عيناها حمرا من نرد من الحرب يلا ضبها الأميرة المؤمنين قولها من نرد من الحرب ايه كانت تضوب وجهها وتلظ مبرة كانت تضوب وجهها وتلظ مبرة كنت ساعدها لمن تخبز السهره

جني سعفة والهوى سلبية جني سعفة والهوى سلبية أختنك خنقت حبلك المغربية أختنك خنقت حبل فاطمة شوقي لمن نمشي سوية فاطمة شوقي لمن نمشي سوية والله مو على الهوى عايش حزجية والله مو على الهوى عايش اذبلك لطولي اذبلك لطولي هلا قبر جيبولي الهجر

الله ارفع ايدك احلي يديك فدوى اروح لك هلا هلا ميثاق الحمداني دون اموت ولا اعيش بهيك فرقه دون اموت ولا

0: جفني جف مؤمن منو ينحل ويطبقه جفني جف مؤمن منو ينحل ويطبقه فرق لي شو احنا وعدنا اهل ملقى فرق لي شو احنا وعدنا اهل ملقى فقدتم بيتي
1: يلا ارفع ايدك
0: فقدتم بيتي وفو ذويتي وجل عترة دعت بكل شيء على أموت
1: ورا الزهره

الكل ما شفتها يروح تعبي راحت الكل ما شفتها يروح تعبي احكي ويا احكي راحت والله اندل السما وضيع الدربي والله اندل السما كنا من عطش يجينا الماء يحبي كنا من عطش يجينا الماء تقول لي اشرب وانا قلها انت شربي وانا قلها انت شرب اي مشت مولاتي هلا اي مشت مولاتي وخذت كل ذاتي الوقت سفره دعيت بكل شيء

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار.

تحقيقي لأرباحي حساب وحبي الهاوي يتنقل ويهوى أحلى ساحة وضاب الحب حبنا

بهال ردي الفيعي يا حسين بهال فوضلتي شاهدها قومت وطلعتها الصرخة الماتت أول يلضيدها

طبعني يتايف النيدها صاحة وخاصة.

قالوا في الحسين عليه السلام: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكو.

70,000 خطوة قدام برجله من زعل ابني شهابه من زعل ابني شهابه من زعل ابني شهابه

ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان غير خطيته وشكله كلها تصيح يا عبا كلها تصيح يا عبا كلها تصيح

يا الهال دربي ضحيت بنظر عينك ضحيت بنظر عينك حلوه هواي ضحيت حلوه هواي

قالوا في الحسين عليه السلام: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

من علينا الهوى وغيابنا علينا كل معضلة ولهج فوق كل معضلة ولهج فوق لابد تجي وتحلها انا ادري صاحب معروف وحمول تفزع الهوى ومن هضر

قالوا في الحسين عليه السلام: إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

متون زينب بيها جاوي عطف الضفو متون زينب بيها جاوي عطف الضفو.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

7 dimensions.

وعلى وجهك قبر ترفسي.

قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تستمر المواكب الحسينية بالتوافد إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء مع اقتراب ذروة إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته. ومنذ صباح الباكر دخلت أفواج المواكب الحسينية لإحياء شعائر الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، في حين تستمر طلائع المؤمنين بالتوافد إلى كربلاء للمشاركة في هذه الزيارة المليونية. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 ملايين زائر، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات أمنية. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن حركة دخول الزائرين عبر المنافذ لا تزال مستمرة بالتزامن مع استمرار التفويج العكسي، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي وتفعيل جهود المرور والدفاع المدني، إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري في جميع المحاور. في الأثناء أعلن جهاز الأمن الوطني إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لإدارة الجهد الاستخباري والميداني ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ترتبط بها غرف العمليات والمفارز والميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني وإدارة المعلومات بشكل لحظي. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600,000 عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: صلى عليك مليك.

صلى

عشق هو الميزان وتكفح ضيق الكوثر يا علي وايلي دك

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي

شرفت

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

قالوا في الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

Yeah.

Ya bir şey sor.

قالوا في الحسين عليه السلام. هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجف غني البرزاني في قصر الشعب بدمشق ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت اللجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا.

0: مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600,000 عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

قالوا في الحسين عليه السلام: على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

قعد واحد عليه آها ما يرد عباس القمر بعد شيرد وحسين من بعد بوقف الغربة وحده ساعة ويجي سهمي

رد واحدة لحسين رد واحدة لحسين رد واحدة آه ما يرد عباس القمر بعد شيرد وحسين من بعد بقى بالغربة واحدة ساعة ويجي سهم القدر يجويله جبده

حسين اروح له هاها الله يساعد كل اخو يفقد اخيه وحسين ضل بغربته بالغابريه داست على ضلوع الصدر خليل منيه اطبخ وانت

وحسين ضل بغرب انت بالغاضرية ناسات على ضلوع الصدر خليل منية اطبخ وانتي

عقب عينك مشت ويا الشمع من عقب عينك مشت ويا الشمع من عقب عينك مشت ويا الشمع هذا راسك صار منها يعتذر عين دم وسهم صاير بيها عين دم وسهم صاير بيها عين دم وسهم صاير عين دم وسهم صاير ها إلها صار أيام تمشي بهالعذاب

على الرمح بيت شام الدخلك يراويها بيت شام الدخلك ها رايحة للشام بيام الضعن نياطها مثل الجفوف تقطعن من عقب عينك غدر بيها الزمن والحبل جرحا نزف بيديها والحبل

قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

0: الوداع يا حبيبي،
1: للموت للموت حسين.

راحة أرد أودعكم يا أخوتي براحة وأعرف ماكو راحة خلي أملي عيني بيكم والصبح صبح

خلي املي عيني بيكم والصبح صبح المناحة الوداع.

حسن ودرهان لي لا قصيرة راسك البينور الله عرمح باكر مصيرة عرمح عيني ما ترميش حسنها ودرهان

اخي بالله الخاتم الحق ويلي ابن امي دخي بالله الخاتم الاشعر خنصرك خالي اريد بلك ما واحد يقول خنصرك خالي اريد بلك ما واحد يقول جسمك في نثر الحب

نحرك خلى شم وخلى وقت بالله اخويا انطيني نحرك خلى شم وخلى

0: الوداع الوداع
1: الوداع عينك بعيني دخلها ولا تباوع بس إلي يا حسين.

تواصل بغير لا تواصل باكري بيا حال اشوفك قلي لا تخفي علي باكري بيا حال اشوفك قلي لا تخفي علي من يحز الشمر نحرك هم تجي

0: معصوم اللي لا تخفي علي من يحز الشمر نحرك هم تجي أمنا الزجية هم تجي أمنا الوداع الوداع
1: يا حبيبي حسين
0: الوداع.

علي من يحز الشمر نحرك هم تجي أمنا زكية هم تجي أمنا زكية يا الوداع

0: الوداع الوداع
1: الوداع يا حبيبي حسين.
0: شفنا عبد الله الوداع.

يرفضي وهادي عجيبة. هالطفل يرفض يودعك ما قبل يمك نجيبه.

واشعر هالطفل يحمي المصيبة. اعتقد عن نهر قبلك ينتهي ويقطع نحيبه.

قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

الحبيب الغالي الحسين يا الأصيل الشاعر على السقار يا لا تحزن المظلمة تغير سواد السماء لون امتزاج بالدماء

قليل عساك يا خويا هشام من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى بعض وعلى بعض عساك يا خويا هشام من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى بعض وعلى بعض

0: مسألة هالمسألة ليش رفضت تنحمل للعائلة
1: للعائلة
0: الله عسعين ديار

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجران البرزاني في قصر الشعب بدمشق ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصاف بيجي إعلام المديرية. كذا أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصاف بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

0: الباب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه طب لا تبقى متاني هلا بحسين
1: طب لا

Kebab.

كل عمره تشوف لا يفر من عركة لا يمن لو جار بالكوفة ما شفت

حضر دماء حادت كل وقت متصدر والوادم وراه.

غيرت على مهلك واتخذ راحت نبشيتك ومرامحت كبر يا مدار وسله يا عشيقاني.

الصلاة.

Ogóle! يعترف بمشيتك وقر يا بحر مو سهلة الحجر يا مفصل من يعطينا والماي انهار تهينه.

فرنت عند وانت الفارس اللي يتمشى على شوار بزلم. قال وحدك تتحاصر وانكثرنت عند الله وانت الفارس اللي يتمشى على شوار بزلم. شنو فوت بظهرك هالي

نجم بالظلمة ما خفه، يا جرح بالكوفة ما شفه، موش أزلام الكتبولك خيرهم في دول طولك.

وبتعصى قيمك عنصر قدامك وانت بجد عليك كلهم يا اهل يا الخنة تنقع سبها ليك قيمك عنصر

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعد أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني مار

شهدت وجل نار الخيم اشتعل نار الخيم اشتعل كلها تريد النظر ابن الغريب بعينه حلوه وخيم علينا حلوه وخيم علينا كل معضله ولها جفوه كل معضله ولها جفوه لابد تجي وتحلها انا ادري صاحب معروف وحمول تفزع الهوى ومن هضوء

قالوا في الحسين عليه السلام. إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة

اشوف بوعد دفع حول ابي حي وجهك ويا ولا بي

ولا يهل الهلا ديرانكم من كبر يهل الهلا ديرانكم من كبر هم مثل برماح الهجر مصيوبة يهل الهلا ديرانكم من كبر هم مثل برماح الهجر

يا يما حسراتي اوقف ودعي وترس ايدي الدمع وفرقتك وما تجي طويلة وفرقتك وما تجي طويلة يا هولي صبرني وسلفكم خالي كلهم راعوا

وعيل تعوف ما بيعيش على دك الباب.

صوت روحي يا هل يشد روحي وما ظل حنيني لفزعه.

مشفوحة وجه عيني ولا أبويا بدروبكم مشفوحة وجه عيني وكل لحظة شوق الهادجي وديني كل لحظة شوق الهادجي

يا يوم احلم لا جنان تقلي ضاع عنكم ضامي وكل واحد بجاه.

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

ومن تدعو

قالوا في الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء، المسيحي.

الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي السقار.